يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض

0: ولا شفيع يطاع. دقون سكيت. ما للظالمين سكلي لقي
1: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع.
0: أوكي لا أوكي ترس
1: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
0: يا
1: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. أوكي الأستاذ
0: sekali lagi la yaqdu mi tentu saja, jangan syai'i, tak boleh bi syai'i, ah macam tu ya,
1: la yaqduna bi syai'i.
0: Ah cantik cantik.
1: Innallaha huwas sami'ul basir. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ.
0: Makcik ulang sekali lagi. كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ tentu ikhfa. Ha, dengar sikit tentu. Ambil kaifa ka, tak apa.
1: فَيَنْظُرُوا
0: kan, Ustaz? Ya, ambil فَيَنْظُرُوا pun tak apa. Ambil فَيَنْظُرُوا.
1: Terima kasih,
0: Ustaz.
1: Ya. Fayanguru kaifa kana aqibatul lazina kanu min qablihim.
0: Cuba ulang tang kanu. Kanu min qablihim. Kanu saja.
1: Kanu saja. فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ.
0: Cik, saya nak tegak tang tang min qablihim. Tak payah ulang daripada awal. Ambil tang ulang tang kanu saja. Kanu. Ha, kanu saja. Sebab kesalahan dia tang min qablihim. Sebab tak dengung. Ha, ulang tang kanu. Ha.
1: Kanu min qablihim.
0: Ya, cantik.
1: كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض.
0: Boleh. Terus tak apa. فأخذهم الله.

الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.

0: بالحق
1: والله يقضي يقضي
0: يقضي والله يقضي الحق
1: سلطه.
0: والله يقضي بالحق
1: لا كاتي يقضي سجادي ada ma asli
0: والله يقضي بالحق
1: يا cantik

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزان solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji